0: الله يوفي بك الله يرزقك بالصحه يا الله الله يكمل خير الله يكمل خير يا الله هذا الصلاه يكمل خير بعد كل حاجه الله يكمل هذه يا الله
1: انا ارتقى في السكن ما يسكون وسلام على المصلين.